نيم خالق بريني كم تكو صوفي هنا سيكون هيرو مي مارا إلا ناري بامبوسا أنا جيرفاز يور ربيسون يهكم تيبو وميكروفوني مارني ميو جانوار إدواردو أسانت.